لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عم تسأل كتير ولا بد ما تتعب ويضيق.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قلبي يا قلبي
0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هاي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
1: شكرا لك سليم. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين: تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد إسقاط مروحية أمريكية. 11 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في صور مع تواصل الأخذ والرد بين الدولة اللبنانية وحزب الله. فرنسا تحظر دخول وزير المال الإسرائيلي ضمن مجموعة عقوبات غربية ضد عنف المستوطنين. القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم. دعوات إلى الهدوء بعد حادث الطعن في بيلفاست أتبعها احتجاجات مناهضة للهجرة وعنف في برشلونة. البابا يربط الصحة العقلية بجرائم قتل النساء. وبعد جريمة ليانا رئيس الوزراء الفرنسي يقترح السجن المؤبد على مغتصبي الأطفال. وفي السنغال سجن محفظ قرآن اعتدى على عشرات التلميذات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين. شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران ردا على إسقاطها مروحية أمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية لاتفاق ينهي الحرب. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: وصفت القيادة المركزية الغارات بأنها دفاع عن النفس وفقا لعمر الرئيس ترامب برد متناسب على عدوان إيراني غير مبرر. واعتبر ترامب أن الرد العسكري الذي استهدف
4: نوتة عربية
3: المدفعية ومحطات الرادار قويا وحاسما، وتم إنقاذ الطيارين من مياه الخليج في أول عملية من نوعها للقوات الأمريكية بواسطة مسيرة بحرية. وكان من اللافت أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن إسقاط المروحية، ونسبت وكالة إيران بالعربية للأنباء إلى مسؤول عسكري قوله إن إيران لم تقم بأي عمل عسكري فوق مضيق هرمز في آخر 24 ساعة. وكان ترامب قبل إسقاط المروحية قد أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة، في إشارة إلى حدوث تقدم في المفاوضات بين البلدين حول البرنامج النووي، يتضمن تجميد هذا البرنامج إلى فترة زمنية وتخفيض نسبة التخصيب في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: ورد الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في البحرين وفي الأردن وفي الكويت. وأشار وزير الخارجية عباس عراقجي إلى أن القوات الأجنبية في المنطقة معرضة دائما للنار، قائلا إن مضيق هرمز ليس مياها دوليا. جاء التصعيد رغم تأكيد ترامب إبرام اتفاق خلال يومين أو ثلاثة. وفي واشنطن رأت الدكتورة حنان البدري، وهي خبيرة في الشؤون الدولية وعضو مؤسس في مجموعة واشنطن الاستراتيجية، أن المناوشات ستستمر حتى نهاية العام.
5: جزء منها هو رد على إسقاط الأباتشي. الأمر الآخر تأتي ضمن محاولات الضغط بشكل ما على مواضيع معينة بهدف التوصل إلى اتفاق مريح لواشنطن، وبهدف تحقيق كل الطلبات الأمريكية أو الجانب الأكبر منها المتداولة على مائدة التفاوض. الحرب والتي أعتقد أنها مرشحة لتستمر حتى نهايات هذا العام الجاري، لأنه من الصعب التوصل إلى هدوء ممتاز طالما استمرت إسرائيل في المطالبة وفي المناوشة وكذلك الإدارة الأمريكية. يبطئ من هذه الأمور استعداد الداخل الأمريكي لانتخابات نصفية، ومن ثم ما يتعرض له الحزب الجمهوري الذي لم يصبح فقط مهدد بفقدان مجلس النواب ولكن أيضا بفقدان مجلس الشيوخ. لذا نرى بعض المهدنة أو الهدوء النسبي نتيجة ضغط من البعض داخل الحزب الجمهوري.
1: ولندن شددت عقوبتها على طهران متهمة إياها بأنشطة تهدد أمنها القومي ودعم عمليات عدائية داخل المملكة المتحدة. في تل أبيب قرر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على المستوطنات الشمالية سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: كشف الجيش الإسرائيلي عن حادثة وصفها بالخطيرة بعد نجاح مقاتل من حزب الله في اجتياز الحدود والوصول إلى محيط مستوطنة مرجليوت رغم انتشار عشرات آلاف الجنود في جنوبي لبنان قبل أن تقتله قوة إسرائيلية مصادفة. وفي موازاة تكثيف الغارات على جنوبي لبنان لمنع ما تعتبره إسرائيل محاولة إيرانية لفرض معادلات جديدة، أوصل الجيش الحكومة باعتماد معادلة قصف الضاحية الجنوبية ردا على أي استهداف لشمالي إسرائيل حتى بثمن مواجهة أوسع مع إيران. ونقل عن نتنياهو قوله للوزراء إن الرئيس الأمريكي طلب منه عدم الرد على إيران، مضيفا أن إسرائيل قد تجد نفسها في مرحلة ما مضطرة للعمل منفردة ضد إيران من دون دعم أمريكي رغم ما قد يترتب عن ذلك من عزلة دولية وحظر للأسلحة كما قال نتنياهو. أما رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير فكشف أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لعملية واسعة النطاق، معتبرا أن أي اتفاق بين طهران وواشنطن في هذه المرحلة يبدو سيئا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وكان قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على مدينة صور خصوصا ومحيطها في جنوب لبنان، تزامنا مع أنذار إسرائيلي بإخلاء كامل المدينة، فيما دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن قصفها إسرائيل كان رسالة التزام. ما هي المواقف وأي ردود في لبنان على هذه الدعوة؟ نستمع إلى مراسلنا في بيروت نقولا نصيف.
6: كان يوم أمس يوم صور بالطلب من سكانها كلهم مغادرتها إلى شمال نهر الزهراني، بما في ذلك الحي المسيحي المحيط حتى البارحة. رفع وثيرة التصعيد أعطى دليلا على أن أي وقت للنار أصبح أبعد من المتوقع، رغم إصرار رئيس البرلمان بعد رئيس الجمهورية جوزيف عون على التوصل إلى وقف فوري للنار في أسرع وقت. البارحة كثرت إسرائيل معادلة إيران القاضية بربط أمن الضاحية بأمن الشمال الإسرائيلي. أظهر حزب الله في بيانه نشوة حيال التدخل العسكري الإيراني والمواجهة مع إسرائيل، إذ وجد أنه جرعة وفرصة جديدة لمحاولة ربط لبنان بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، وتاليا تحول لبنان ورقة تفاوض في يد إيران. في بيان حزب الله أن الرد الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية هو لمصلحة استقرار المنطقة ودولها كي تصان الاتفاقات ويصير إلى الالتزام بها. بحسب بيان حزب الله، إفادة من الدعم الإيراني والتخلي عن المفاوضات المباشرة تذهب إلى مفاوضات غير مباشرة تستند إلى صلابة ما اعتبره بيان حزب الله قوة المقاومة أي السلاح. بذلك يكرس حزب الله قاطعته الكاملة مع الدولة اللبنانية المصرة على المفاوضات المباشرة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، في ملف متعلق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية بسبب ترويجه بنشاط لضم الضفة، وأيضا دعوته إلى إعادة استيطان غزة، بالإضافة إلى مصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع فرض عقوبات غربية استهدفت شخصيات ومنظمات مرتبطة بأعمال العنف ضد الفلسطينيين. منيا بالعافية.
7: وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أكد أن هذه العقوبات تنسجم مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى هي كندا، أستراليا، النرويج وبريطانيا. بريطانيا التي فرضت حزمة عقوبات تستهدف شبكات أكدت أنها ساهمت في تمويل وتسهيل أعمال عنف قام بها مستوطنون، وحملت لندن التوسع الاستيطان المسؤولي عن تقويض فرص حل الدولتين في ظل تصاعد حدة العنف ضد الفلسطينيين. كما أكدت أن عقوباتها تهدف إلى وقف تدفقات التمويل التي تمكن تلك المجموعات من العمل دون مساءلة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب تحقيق أممي تحدث عن تورط مباشر للسلطات الإسرائيلية في بعض هجمات المستوطنين واتهمها بتوفير الحماية لهم.
1: منظمة بتسليم الإسرائيلية الحقوقية نشرت مقطع فيديو قالت أنه يناقض رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الرضيع الفلسطيني البالغ من العمر 7 أشهر في الخليل، إذ أظهر أن سيارة العائلة خففت سرعتها وتوقفت قبل أطلاق النار، خلافا لتأكيد الجيش الإسرائيلي أنها كانت متجهة نحو جنوده بسرعة. كريم جبران وهو مدير البحث الميداني في هذه المنظمة كان رحب بالإجراءات الفرنسية.
8: الجرائم اللي بتقوم فيها إسرائيل بشكل يومي ضد الفلسطينيين سواء كان بالضفة الغربية أو في داخل قطاع غزة، عبارة عن منظومة متكاملة بتقوم بهاي الجرائم، مسؤول عنها كل شخص بهاي المنظومة. برنامج المنظومة أصلاً هو بيعتمد على منظومة التمييز العنصري ومنظومة العنف والإخضاع من خلال العنف. كل إجراء دولي لمعاقبة هاي المنظومة أو أفراد هاي المنظومة هو طبعا مرحب فيه، ولكن يعني لا نستطيع التنبؤ بأنه هاي الإجراءات ممكن تقوم بوقف الاعتداءات ووقف الجرائم اللي بتم ارتكابها سواء من قبل المستوطنين أو من قبل اللي هم مدعومين من الدولة بشكل واضح وبشكل مباشر. كل جهد هو مرحب فيه، ولكن لا نعتقد أنه هذا كفيل لوحده بوقف هاي الاعتداءات.
1: كنتم بالاستماع إلى كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بتسليم الإسرائيلية. إلى موضوع أوكرانيا، حيث أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين الحزمة 21 من العقوبات على روسيا مستهدفة قطاعات الطاقة والمال والتجارة وتقييد دخول مقاتلين روس سابقين إلى التكتل. دول الشمال الأوروبي في اسكندنافيا والبلطيق أكدوا خلال قمة في تالين دعم انضمامهم أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. شهدت مدينة بلفاست توترات وأعمال شغب بعد حادثة طعن اتهم بها رجل سوداني، ما دفع جماعات اليمين المتطرف إلى الدعوة لاحتجاجات. نجوى بن مبارك.
7: التوترات الأمنية في بلفاست تصاعدت عقب حادثة طعن خطيرة أثارت احتجاجات ومخاوف من اضطرابات مرتبطة بملف الهجرة، ووجهت السلطات إلى رجل سوداني في 30 من عمره تهما تشمل الشروع في القتل على خلفية اعتداء بسلاح أبيض أسفر عن إصابة رجل في الأربعينات بجروح خطيرة. وأثار انتشار مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من استغلال الواقعة لإثارة التوترات، واصفا المشاهد بأنها مروعة. وشهدت العاصمة الإيرلندية الشمالية تجمع مئات المحتجين، حيث أضرمت النيران في سيارات وحافلة وأغلقت طرق رئيسية، وعززت الشرطة انتشارها ودعت إلى الهدوء، مؤكدة أن المشتبه به يقيم بصورة قانونية في المملكة المتحدة منذ حصوله على صفة لاجئ عام 2023 وأنه غير معروف لدى أجهزة الأمن. كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الهجوم. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد الجدل حول الهجرة ودورها في المشهد السياسي البريطاني.
1: أعلن خفر السواحل الموريتانيون إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 10 أيام. بات الصحفي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي المسجون بتونس في وضع بالغ الخطورة وفقا لما أعلن دفاعه الاثنين، مشيرا إلى أنه بدأ إضرابا عن الطعام. والقضاء التونسي أصدر حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم أو بوكريم. والتفاصيل مع مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
9: صدر حكم غيابي ب4 سنوات سجنا ضد الصحفية التونسية خولة بوكريم حسب ما فادت به لمونتي كارلو الدولية.
10: حكم عليه 4 سنين من فيفري 2016، 4 سنين غيابي على معنى مرسوم 54.
9: وتعد بوكريم من أشد المنتقدين لنظام الرئيس قيس سعيد، وسبق أن تعرضت إلى ملاحقات قضائية قبل مغادرتها تونس على معنى المرسوم 54 المثير للجدل في البلاد. ويأتي هذا الحكم بعد تعرض عديد الصحفيين والمعلقين إلى أحكام بالسجن على خلفية انتقاداتهم للسلطات بعد إقرار إجراءات استثنائية انفرد بموجبها الرئيس قيس سعيد بالحكم منذ سنة 2021. وتقول السلطات إن الملاحقات القضائية كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون، بينما ترى منظمات حقوقية أن النظام التونسي يسعى إلى التضييق على الحريات باستخدام القضاء. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
1: المحكمة الجنائية الدولية علقت عمل المدعي العام كريم خان بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على أحد أعضاء مكتبه. في باريس يواجه الفنان باتريك برويل أزمة قضائية بعد اتهامات باعتداءات جنسية اكتشفت بعد سنوات. منى توبية.
11: تشير المعطيات القضائية إلى أن المحققين الفرنسيين يواصلون استجواب الفنان

0: يعون فيها. ولهذا السبب تلجأ النيابة الفرنسية إلى تمديد الحجز الاحتياطي عندما ترى أن التحقيقات والاستجوابات ما زالت تتطلب وقتا إضافيا.
1: بعد قضية الطفلة ليانا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تشديد عقوبات مغتصبي الأطفال إلى السجن المؤبد. في برشلونة حذر البابا ليو من الضغوط الاجتماعية التي تهدد التوازن النفسي، منددا بالعنف ضد النساء وجرائم قتلهن. وفي السنغال قضت محكمة بسجن معلم في مدرسة لتحفيظ القرآن 20 عام بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على 28 تلميذة. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز تبادل الضربات بين واشنطن وطهران بعد أسقاط مروحية أمريكية، 11 قتيلا بضربات إسرائيلية في صور. وفرنسا حظرت دخول وزير المالية الإسرائيلي سموئيل سموتريتش ضمن عقوبات ضد عنف المستوطنين.
2: نشرة السادسة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان، شكرا لك نبيل.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس سليم هنا في باريس نبدأ.
2: نعم نبيل، البداية كما أشرت من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا غائما على فترات مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية. بكييف الطقس أيضا سيكون صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بالعاصمة الإسبانية مدريد الطقس سيكون صافيا، بعض الغيوم ستظهر ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. أما بالعاصمة الألمانية برلين فالطقس سيكون غائما طوال اليوم مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية.
1: القلق من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية دفع 6 دول غربية إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
2: هو موضوع فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
4: فرضت 4 دول غربية أمس عقوبات تستهدف مستوطنين إسرائيليين يرتكبون أعمال عنف منظمة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولصقت فرنسا وبريطانيا والنرويج وكندا عقوباتها مع إجراءات مماثلة اتخذتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام. وأعلنت فرنسا أمس قرارا بمنع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها بسبب دعواته إلى ضم الضفة الغربية. وشمل القرار عددا من المستوطنين المتورطين بالعنف وقياديهم. وتستضيف باريس بعد غد الجمعة اجتماعا لمنظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية بمناسبة مرور عام على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الذي تضمن خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطين. وعبرت الدول بعقوباتها عن قلق بالغ من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وتزايد المخاوف من إعلان إسرائيل فرض سيادتها عليها بقطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى تزايد هجمات المستوطنين. وصدر أمس بالتزامن تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يتهم السلطات الإسرائيلية بحماية المستوطنين والضلوع في هجماتهم التي أدت إلى قتل وتشريد لفلسطينيين أو إلى إحراق ممتلكاتهم ومزروعاتهم. وبالنسبة إلى العقوبات، أفاد بيان بريطاني بأنها تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب، فيما أشار بيان كندي إلى عقوبات شملت شركات إنشاءات ومالكيها لأن مواردها استخدمت في تدمير ممتلكات فلسطينية. وترمي الدول المعنية بهذه العقوبات إلى حث الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية للمتورطين في العنف. لكن ينظر عموما إلى هذا التحرك على أنه متأخر جدا وغير رادع، وقد رفضته الخارجية الإسرائيلية متهمة الحكومات التي فرضت العقوبات بأنها فشلت في السيطرة على معاداة السامية، بل إنها تغذيها بهذه العقوبات، كما دافعت عن حق اليهود في الاستيطان فيما تسميه أرض إسرائيل، علما بأن قرارات الأمم المتحدة لا تزال تعتبر

0: المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
1: قراءة في الصحف والمواقع العربية مع لميزين الدين يحاورها نبيل شوفان.
2: صباح الخير يا نميس.
3: صباح الخير نبيل.
2: لنبدأ بالعربي الجديد، العنوان تلافيف المعضلة الإيرانية.
3: يرى المقال أن الرهان الأمريكي والإسرائيلي على إسقاط النظام الإيراني عسكريا لم يحقق مكاسب سياسية حقيقية، لأن طبيعة النظام في إيران أكثر تعقيدا من مجرد رأس يمكن قطعه بحسب وصفه. يشير المقال إلى أن سياسات ترامب ونتنياهو تجاه إيران بنيت على تقدير خاطئ يفترض أن الضربات والاغتيالات قد تؤدي إلى انهيار داخلي أو تغيير سريع للنظام، بينما الواقع أظهر أن النظام بقي متماسكا رغم الخسائر والاضطرابات، بل إن الضغوط الخارجية قد تعزز تماسكه الداخلي أحيانا، كما يناقش المقال تعقيد الملف النووي الإيراني باعتباره محور الصراع الأساسي مع الغرب، إذ تستمر إيران في التفاوض دون تقديم تنازلات جوهرية، ما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية صعبا. يخلص الكاتب إلى أن الفوضى الحالية داخل إيران لا تعني انهيارا قريبا، بل قد تفتح صراعا داخليا على السلطة بين أجنحة مختلفة، مع بقاء غموض حول مستقبل القيادة بعد المرشد الحالي وتأجيل أي حسم سياسي أو تفاوضي شامل إلى ما بعد استقرار موازين القوى الداخلية.
2: هل تتدخل دمشق ضد الحزب؟ نقرأ هذا العنوان في موقع أساس ميديا.
3: يتساءل بديع يونس ما إذا كانت دمشق ستتدخل ضد حزب الله في لبنان بعد تصريحات أمريكية عن إمكانية تعاون سوري أمني مع بيروت. يشير الكاتب إلى أن حديث ترامب فهم كإمكانية مساعدة سورية في دعم عمليات دقيقة ضد الحزب عبر المعلومات والتنسيق الحدودي لا عبر تدخل عسكري مباشر. فالمقاربة السورية الجديدة في عهد أحمد الشرع تؤكد على بناء علاقة دولة مع لبنان واحترام السيادة ورفض أي تدخل أو وصاية. يركز التعاون الأمني على ضبط الحدود وقطع شبكات التهريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دمشق وبيروت لمنع استخدام الأراضي السورية كعمق لوجستي للحزب. يتطرق المقال إلى تصريحات دبلوماسية لبنانية وسورية تفيد بأن لا قوات سورية قتالية ستدخل لبنان، وأن أي دور سيكون غير مباشر ويقتصر على الدعم الأمني والسياسي للسلطات اللبنانية، مشيرة إلى أن دمشق لا تخطط لتدخل عسكري مباشر، وأن تعاونها يهدف إلى ضبط الحدود ومنع التصعيد الإقليمي مع الحفاظ على استقرارها الداخلي بشكل نهائي وواضح تماما.
2: الطاولة الخفية أمن العرب يباع في ممرات التفاوض، عنوان ورد في الوطن المصري. يا لميس.
3: نبيل، يسلط المقال الضوء على التحولات الجارية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن ما يجري خلف الكواليس قد يعيد رسم أمن المنطقة العربية على حساب دول الخليج وبلدان الشرق الأوسط. يرى الكاتب سيد حسين أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لا يقتصر على الملف النووي، بل قد يتضمن تفاهمات أوسع غير معلنة تدار عبر ما وصفها بطاولات تفاوض خفية تتضمن مقايضات استراتيجية. يشير المقال إلى وجود تباينات داخل بنية الحرس الثوري الإيراني بين تيارات اقتصادية وأمنية، ما قد يجعل بعض الأطراف أكثر استعدادا للانفتاح مقابل مكاسب سياسية واقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي. كما يربط الكاتب بين التطورات في الخليج ولبنان وسوريا، معتبرا أنها حلقات متصلة في إعادة تشكيل موازين القوى. يخلص إلى أن الخطر الأساسي لا يتمثل في مواجهة عسكرية مباشرة، بل في إعادة تشكيل ناعمة للمنطقة عبر التفاوض والاتفاقات غير المعلنة، ما يستدعي من الدول العربية التحرك الاستراتيجي بدلا من الاكتفاء بردود الفعل.
2: العرب اللندنية تتساءل، طوفان الأقصى هجوم مباغت أم استدراج مخطط؟
3: يرى الكاتب أدهم إبراهيم أن أحداث 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس ما زالت تثير جدلا حول ما إذا كانت هجوما مباغتا أم عملية استدرجت إليها الحركة ضمن مخطط استخباراتي إسرائيلي. يعرض الطرح فرضية أن أجهزة أمن إسرائيل ربما سمحت بحدوث الهجوم أو فشلت في منعه بهدف استثماره سياسيا وعسكريا لاحقا، لاحقا، كما يشير إلى وجود معلومات وتحذيرات استخباراتية سابقة حول احتمال وقوع الهجوم، ما يثير تساؤلات حول كفاءة المنظومة الأمنية الإسرائيلية. يؤكد الكاتب أن تداعيات الحرب منحت بنيامين نتنياهو فرصة لتعزيز موقعه السياسي وتوسيع العمليات العسكرية في غزة. في الختام، يحذر المقال من توسع الحرب إقليميا، داعيا الدول العربية إلى تحرك استراتيجي عاجل لمواجهة المخاطر المتصاعدة بشكل جاد.
2: لميزان الدين، شكرا جزيلا لك.
1: مطالبات عاجلة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في مصر.
2: روبرتاج مراسلنا في مصر مستجاب عبد الله.
4: في عدد من الأحياء السكنية في مصر، يقول مواطنون إنهم باتوا يخشون السير في الشوارع ليلاً أو ترك أطفالهم يلعبون بمفردهم مع انتشار الكلاب الضالة في الشوارع. سلوى لا تخفي قلقها من انتشار هذه الظاهرة، خاصة مع الحديث عن تسجيل مئات الآلاف من حالات العقر سنوياً.
5: الكلاب عاملة إزعاج للصغير والكبير. أنا كواحدة وأنا داخلة المبنى ببقى خايفة، وفي الشارع عندي نفس الحكاية، وأطفال كتير بشوفهم بيهجموا عليهم ومفيش لها حل. يا ريت يبقى لها حل كبير.
4: ويضيف الكاتب الصحفي أحمد سعيد قائلاً:
6: على المستوى الشخصي يعني أنا شايف أنه فعلا الأمور بدأت تخرج عن السيطرة في أعداد الكلاب الضالة اللي في الشارع، فبالتالي إحنا لازم نتعامل مع الكلاب الضالة. فيها كلاب كويسة ووفية وطيبة، وفيها كلاب شريرة، وشوفنا ده في كم الحوادث اللي حصلت المتعلقة بالعقر وخلافه.
4: ومع تزايد هذه المخاوف، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على ضرورة مواجهة انتشار هذه الظاهرة، وهو ما رآه سعيد محمود تحركاً مهماً لحماية المواطنين.
7: الناس اللي عاملين جراجات تحت الدائري كمان بالذات يعني في بعض المناطق بيستغلوا الكلاب ده للحراسة، فبالتالي فعلاً في كلاب منتشرة جداً، وخاصة بيضعوا الناس بترمي القمامة في هذه الأماكن فبتنتشر الكلاب علشان تأكل من هذه القمامة، فبالتالي فيها برضو في خطورة. فهنا لابد أن الدولة تعالج هذا الأمر، وإذا كان الوضع يستلزم تدخل البرلمان فما فيش مشكلة يعني من تدخل البرلمان.
4: لكن بعض الأهالي لجأوا إلى تسميم الكلاب أو قتلها بطرق مختلفة. هذه الممارسات أثارت غضب جمعيات الرفق بالحيوان. براء لمعي واحدة من أعضاء هذه الجمعيات.
8: الحل إن إحنا هنتبع السياسة العلمية التي تتفق مع الإنسانية، إن أنا بصطاد الكلاب من أماكنها ثم أعقمها ثم أديها تطعيمات ضد السعار فتصبح آمنة ثم أعيد إطلاقها في أماكنها. والحقيقة لازم نتصدى بقوة للناس اللي بتستبيح الشارع المصري وتلقي سموم أو تقتل بنفسها، لأنه الحقيقة وجود الكلب في الشارع المصري يحقق نوع من أنواع التوازن البيئي.
4: فيما تطالب ياسمين بضرورة إصدار قوانين تحمي الكلاب وليس التخلص منها.
9: لو في قانون رادع يجرم التعدي على الحيوان ده هيكون حل كبير جدا من المشكلة. ثانيا التعليم، للأسف ليس لدينا منهج علمي يدرس للأطفال في كيفية التعامل مع الحيوان. لو رجعت للمناهج الأوروبية هتلاقي إن في منهج مخصص للتعامل مع الآخر في الحياة.
4: بين حق المواطنين في الشعور بالأمان وحق الحيوانات في المعاملة الإنسانية، يبقى ملف كلاب الشوارع واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. نبيل شوفاني ورافقني في تقديم هذه الفقرة في ساعة الإخبارية الثالثة. بعد قليل ستوافيكم نجوى بالمبارك بموجز لأهم وآخر الأخبار. يا نبيل،
1: بعد ذلك أخبار التسوق والاستهلاك، ماذا لديك اليوم يا سليم؟
0: سنتحدث عن التونة الحمراء التي تنافس اللحوم على موائد الجزائريين، وسنتحدث عن خسائر الاقتصاد الروسي.
1: بعد ذلك النشرة الرياضية وأخبار المونديال عشية انطلاقه مع وديع فيعاني.
0: وعلى رأس الساعة الثالثة أيضا لدينا أخبار الاقتصاد في دول الخليج مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زيادة الطحشة.
1: الأبراج مع إبراهيم حسبون ومعك سليم، وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية جديدة مع محمد بوشيبا.
0: ابقوا معنا.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك، تبدأينه من الشرق الأوسط.
4: نعم بالفعل نبيل، الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجمات استهدفت قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن وأهدافا أخرى في الخليج ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت تنفيذ غارات على أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم ومواقع رادارات إيرانية في أعقاب إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق المضيق. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الأمريكي جاء قويا للغاية. هذا وأفادت تقارير إيرانية بسماع انفجارات في جزيرة قشم وبندر عباس ومحيط جاسك، فيما قالت طهران إن هجماتها شملت مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق، بينما أكدت البحرين والكويت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للأهداف المعادية. وقال مسؤول أمريكي إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تم اعتراضها دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة. في جنوب لبنان قتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على سور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل. وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي. وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله الأسبوع الماضي بالعمل في حارة المسيحيين. وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين أتراك على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات. أدت غارات باكستانية صباح اليوم إلى مقتل 13 شخصا على الأقل في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الجيش الباكستاني قصف منازل مدنية في ولاية كونار وخوست وباكتيكا. قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات الأخيرة بضربات روسية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت فرنسا منع وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلائيل سموتريتش من دخول أراضيها في إجراء يأتي ضمن خطوات اتخذتها 6 دول غربية لمعاقبة ضالعين في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 900 مليون دولار لتحسين شبكة الطرق في العراق، مشروع يستهدف رفع كفاءة الربط الداخلي والإقليمي. زياد، بعد التحية، ما أهمية هذا التمويل بالنسبة للعراق من ناحية اقتصادية؟
5: أهمية هذا التمويل المقدم من البنك الدولي للحكومة العراقية يأتي لتمويل مشروع استراتيجي يمثل
6: نوتة عربية
5: الحركة الاقتصادية داخل العراق. حسب البنك الدولي، النقل البري يستحوذ على أكثر من 90% من النشاط المتعلق بالنقل في هذا البلد. المشكلة هنا أن العراق يعاني منذ عقود طويلة من ضعف في جودة شبكة الطرق وتدهور في معايير السلامة. هذه المشكلة تعني أن المسألة أكبر من وجود شبكة للطرق، بل وجود مشكلة كبيرة في الكفاءة والقدرة على خدمة التجارة والقطاع المدني داخل العراق. اقتصاديا، إنشاء هذه الشبكة يمكن أن تساهم في زيادة انسيابية حركة البضائع والأفراد، تسهيل حركة المنتجات الزراعية والصناعية من المراكز التصنيعية إلى الأسواق سواء داخل العراق أو حتى في المنطقة الإقليمية. كما أن المشروع يمكن أن يخلق فرص عمل مباشرة بقطاع الإنشاء والصيانة، ويمكن أن يفتح المجال لتأسيس مدن لوجستية على حافتي الطريق. البنك الدولي أشار إلى أن من المتوقع أن يستفيد بحدود 8 مليون شخص من هذا المشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المشروع يرتكز على محورين، على إنشاء محور شمالي جنوبي يربط بغداد مع الحدود التركية، وكذلك محور شرقي غربي يربط بغداد والمدن الرئيسية مع الحدود الأردنية والحدود السورية.
3: وما هي أبرز التحديات التي قد تحد من نجاح تنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي؟
5: نعم، هناك جملة من التحديات المتوقعة التي قد تواجه هذا المشروع. المسألة الأولى أن هناك ضعف داخلي في العراق بمسألة إدارة مشاريع استراتيجية بهذا الحجم نتيجة الظروف التي واجهها البلد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي طوال العقود الثانية. التحدي الثاني هو مسألة إدامة وصيانة مثل هذه الشبكة الحديثة للطرق. البنك الدولي أشار إلى أن المشروع سيدعم عقود صيانة قائمة على الأداء وتحسين إدارة الأصول وممارسة معايير السلامة والقدرة على مواجهة آثار المناخ، وهذه جزئية مهمة للغاية حقيقة أن تكون ضمن هذا المشروع الذي ستموله الجهات في البنك الدولي. هناك كذلك يعني لا ننسى وجود بعض المشاكل الأمنية والتدافع السياسي داخل العراق في ظل المنظومة السياسية الحالية، ربما ستعيق إنجاز وتنفيذ هذا المشروع بشكل كفو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار انتشار الفساد في الطبقات الإدارية داخل البلد. هذه كلها حقيقة عوامل يمكن أن تعيق إنجاز مثل هذا المشروع وإدارته وإدامته بشكل مستدام، لكن بالتأكيد المسألة قابلة للحل. هناك الكثير من الطرق للحكومة العراقية والجهات المعنية يمكن أن تتعامل مع هذه التحديات وعزل هذا المشروع عن كل هذه الضغوطات والأسباب التي قد تعيق تنفيذ هذا المشروع بشكل كفو ومستدام.
3: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
7: ووصلنا إلى أخبار الرياضة. سيرينا تعود بقوة إلى ملعب التنس وآخر أخبار المونديال عشية انطلاقه.
8: نعم يا نبيل، لكن قبل ذلك سنتوقف عند أخبار التسوق والاستهلاك. نعم، قبل أن نخوض غمار الرياضة. إذن نبيل،
7: خبرنا عن التونة الحمراء التي باتت تنافس اللحوم على موائد الجزائريين.
8: تشهد أسواق الجزائر يا نبيل إقبالا متزايدا على التونة الحمراء الطازجة تزامنا مع انطلاق موسم صيدها، حيث تحولت إلى خيار مفضل لدى العديد من الأسر بفضل قيمتها الغذائية العالية وأسعارها التي تبقى أقل مقارنة باللحوم الحمراء المحلية والمستوردة. ويأتي ذلك في وقت تراهن فيه السلطات على موسم صيد واعد بعد رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء، فيما يدعو مختصون إلى احترام شروط الحفظ والعرض لضمان سلامة المستهلكين والاستفادة من الفوائد الصحية.
7: 17.8 مليار دولار خسائر الاقتصاد الروسي من الأمراض المعدية العام 2025.
8: نعم نبيل، هذا ما كشف عنه تقرير سنوي صادر عن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك والصحة العامة روس بوتريب نادزور بعنوان حول حالة الصحة العامة والوبائية للسكان، أن خسائر الاقتصاد الروسي الناجمة عن 30 مرضا معديا فقط في روسيا بلغت نحو نحو 101.3 تريليون روبل روسي، أي حوالي 17.8 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تتجاوز 300 مليار روبل روسي عن عام 2024، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي عدد الإصابات المسجلة.
7: والآن إلى أخبار الرياضة، آخر أخبار المونديال عشية انطلاقه.
8: نعم، المزيد من التفاصيل مع وديع في عيني. صباح الخير وديع.
9: صباح الخير. حققت سيرينا ويليامز عودة ناجحة بعد غياب 4 أعوام عن ملاعب التنس. الأسطورة الأمريكية البالغة 44 خرجت منتصرة من مباراتها الأولى في زوج السيدات في دورة كوينز اللندنية بصحبة الكندية الشابة فيكتوريا بوكو البالغة 19 من عمرها، وفازت على الثنائي المكون من نيكول ميليكار مارتينيز وإيرين روتليف مجموعتين، وتعود المشاركة الأخيرة لسيرينا ويليامز إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة صيف 2022 حينما هزمت في الدور الثالث، وتوقف عندها مسعاها لإحراز لقبها الكبير 24. وستتاح للأمريكية فرصة أخرى لاستعادة وتيرة المباريات قبل مشاركتها المحتملة في بطولة ويمبلدون التي توجت بلقبها 7 مرات في الفردي و6 مرات في الزوجي. ومن المتوقع أن تشارك في منافسات زوج السيدات في دورة برلين، مع احتمال خوضها أيضا دورة باد هومبورغ الألمانية أو إيستبورن الإنجليزية أو الاثنتين. وبعد إعادة انتخاب رئيسه فلورنتينو بيريس يوم الأحد الماضي للمرة 8، بدأ ريال مدريد هجماته في سوق انتقال اللاعبين، وأكد أنه عرض 150 مليون يورو على جاري أتلتيكو من أجل المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريس، غير أن أتلتيكو رفض هذا العرض حسب الفريق الميرينغي. ريال مدريد أعلن أيضا أنه تخلى عن خدمات مدربه ألفارو أربيلوا التي كان خلف تشابي ألونزو في بداية العام ولم يحقق النتائج المرجوة، إذ أنهى ريال مدريد الموسم من دون أي لقب وذلك للعام الثاني على التوالي. وفريق بنفيكا البرتغالي من ناحيته أعلن أنه تلقى عرضا أوليا من قبل ريال مدريد من أجل مدربه جوزيه مورينيو، ويطالب بنفيكا ب 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات مدربه الشهير التي سبق أن عمل في العاصمة الإسبانية بين 2010 و2013. وكان ريال مدريد أعلن أمس ضم المدافع الدولي الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد انتهاء عقده مع ليفربول، كما يسعى لاستقطاب الظهير الأيمن الدولي الهولندي دامفريس من الإنتر. مونديال كرة القدم سيشهد عدد من التعديلات على صعيد قوانين اللعبة من الناحية التحكيمية أو التنظيمية. تقرير خالد والقاسي.
10: مع انطلاق النسخة 23 لكأس العالم تدخل حزمة جديدة من قوانين اللعبة حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم إفاب. ومن أبرز التعديلات تشديد العقوبات على بعض السلوكيات داخل الملعب، فأي لاعب يغطي فمه خلال مواجهة مع لاعب آخر قد يتعرض للطرد المباشر في خطوة تهدف إلى مكافحة الإساءات أو العبارة التمييزية. كما سيطرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، إضافة إلى أي مسؤول يدفع اللاعبين إلى ذلك. أما الفرق التي تتسبب في إلغاء المباراة فستخسرها تلقائياً. وتتضمن القوانين الجديدة أيضاً إجراءات للحد من إهدار الوقت، فالحكام سيستخدمون عداً تنازلياً مرئياً لمدة 5 ثوان عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وإذا لم تستأنف اللعبة في الوقت المحدد تنتقل الكرة إلى الفريق المنافس. كما سيمنح اللاعبون 10 ثوان لمغادرة الملعب بعد ظهور أرقامهم على لوحة التبديلات. أما اللاعبون الذين يتلقون العلاج فسيتعين عليهم مغادرة الملعب لمدة 1 دقيقة قبل السماح لهم بالعودة باستثناء بعض الحالات الخاصة. وفي غرفة الفيديو توسعت صلاحية حكم الفيديو المساعد لتشمل حالات إضافية بينها بعض الأخطاء المتعلقة بالبطاقات والركنيات. كما ستتوقف المباريات 2 في كل لقاء عبر استراحة لشرب السوائل مدتها 3 دقائق في كل شوط.
9: ويتوقع غياب المغربي عبد الصمد الزلزولي لمدة تتراوح بين 2 و4 أسابيع، تأكد ذلك بعد الفحوصات الإضافية التي خضع لها وتبين أنه مصاب بالتواء متوسط في الرباط الصليبي للركبة بعد خروجه من الملعب أثناء المباراة الودية ضد النرويج. وأبلغ جهاز الطب المغربي نادي ريال بيتيس بنية أسود الأطلس بالاحتفاظ باللعب في الوقت الحالي على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة في الدور الثاني، ولن يتمكن مشجعو المنتخب الجزائري من مشاهدة المباراة الودية الأخيرة له في مواجهة بوليفيا ليلة الأربعاء في مدينة كانساس سيتي. وستقام المباراة بدون جمهور، ولن يسمح لأي قناة تلفزيونية ببثها، كما لن يسمح لوسائل الإعلام حضور المباراة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين نشرة الإخبارية الثالثة.
7: تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أسقاط طهران مروحية أمريكية. 11 قتيلا بضربات إسرائيلية في صور في جنوب لبنان مع تواصل الأخذ والرد بين حزب الله والدولة اللبنانية. فرنسا تحضر دخول وزير المالية الإسرائيلي سامويل سموتريتش ضمن مجموعة عقوبات غربية ضد عنف المستوطنين. محادثات القاهرة بشأن غزة تصطدم بعقبة حصر السلاح. قادة دول اسكندنافيا والبلطيق يدعمون انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم. دعوة إلى الهدوء بعد حادث الطعن في بيلفاست أثارت احتجاجات مناهضة للهجرة وعنف. في برشلونة البابا ربط الصحة العقلية بجرائم قتل النساء. وفي فرنسا بعد جريمة ليانا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يقترح السجن المؤبد على مغتصبي الأطفال. في السنغال سجن محفظ قرآن اعتدى على عشرات التلميذات.
8: إلى فقرة مدونة اليوم.
7: عروب صبح.
11: أب عرف عن بنته هيك وذبحها طبيعي. عنوان المدونة نص حرفي من حديث قالته سيدة محامية. القصد بهيك هو الشك بأنها أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزواج. حضرت حلقة برنامج نبض البلد على قناة رؤيا الأردنية وكانت بعنوان زواج المسيار في الأردن. الضيوف كانوا الدكتور محمد العايدي باحث في الفكر الإسلامي والمحامية أريج الرمحي. الحلقة التي خصصت لمناقشة الجوانب الشرعية والقانونية لزواج المسيار والعقود غير الموثقة تحولت سريعا إلى محور نقاش عام تجاوز موضوع الزواج نفسه، بعدما تركز الاهتمام على المواقف المطروحة بشأن التعامل مع جرائم الزنا وحدود العقاب القانوني والشرعي. وهالني أن الحديث فورا كان عن عقاب المرأة من زوجها أو والدها وأخيها في حدث المفروض أن فيه شخصين. إحنا هون بطخوها، بقتلوها، بذبحوها، وطبيعي وحقهم، أنا ما بعترض، مع ابتسامة. التصريحات الصادمة التي ذكرتها المحامية أثارت عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين أن مثل هذا الخطاب يساهم في خلق بيئة اجتماعية متسامحة مع العنف ضد النساء ويمنح غطاء أخلاقيا واجتماعيا لمرتكبي الجرائم الأسرية. الناشطون والحقوقيون كتبوا عبر منصات التواصل إن أي نقاش إعلامي يجب أن ينطلق من مبدأ سيادة القانون ورفض العدالة الفردية، مؤكدين أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها مهما كانت الادعاءات أو الدوافع. المفاجأة أن المذيع لم يتدخل ولم يعلق على ما قالته ضيفته. خلال النقاش أكد الدكتور محمد صبحي العايدي أن الشريعة الإسلامية لا تبيح للأفراد تنفيذ العقوبات بأنفسهم، وأن إقامة الحدود والعقوبات من اختصاص القضاء والدولة حصرا، مشددا على أن القتل يعد جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معا. كما أوضح أن أي ادعاء يمنح الأفراد حق قتل النساء أو الرجال بدعوى الزنا يتعارض مع الأصول الشرعية والإجراءات القضائية المعتمدة. إن خطورة تلك التصريحات لا تكمن فقط في مضمونها بل أيضا في توقيتها، إذ جاءت بعد أيام قليلة من جريمة مادبة التي قتل فيها رجل زوجته وزملائها في العمل، والتي هزت الرأي العام الأردني وأعادت فتح ملف العنف الأسري. إن الخطاب الإعلامي في مثل هذه الظروف يجب أن يركز على حماية الأرواح وتعزيز ثقافة الاحتكام، إلى القضاء لا على طرح مواقف يمكن أن تفسر على أنها تبرير للعنف أو انتقاص من حق الضحايا في الحماية القانونية. يا للأسى ويا للأسف. عروب صباح.
12: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرات الأبراج مع إبراهيم حسبون.
13: نوتة أريبيا.
14: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية البارحة نحن نعرف أن القمر كان موجودا في برج الحمل، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
14: نعم، القمر بعده موجود في الحمل تماما مثل امبارح، وعلى فكرة راح يفضل فيه لغاية بكرة الظهر تقريبا الساعة 1:30. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي 4 زوايا. أول واحدة اتشكلت الساعة 7:45 في الصباح، عطارد وزحل شكلا زاوية تربيع. هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور مش يعني ما في من وراها ولا أي فايدة. الزاوية الثانية عم تيجي الساعة 8:30 الصبح، هي اقتران بين القمر وزحل. هون اللي عنده مشكلة في الحاضر مش لاقي لها حل، بهرب من الحاضر إلى الماضي وبيكون مزاج الطبع. الزاوية الثالثة تربيع بين القمر وعطارد، تشبه الأولى بالتأثير، وهي جاية الساعة 9:45 في الصباح، بتخلينا كمان نشغل فكرنا بأمور ما من وراها ولا أي فايدة. آخر الزاوية جاية الساعة 8:30 بالمساء، سيكستاين 60 درجة بين القمر والشمس، هي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا.
2: نعم، وكيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
14: طبعا انه راح يكون في تشابه مع امبارح، ما انه القمر ما غير موقعه، اذا الحمل كمان اليوم مليان طاقه، مليان نشاط من القمر الموجود عنده وكمان من الشمس الموجوده في الجوزاء. بامكانه يبادر بخطوه جديده او يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. بنلاحظ كمان انه نشط في هاي الفتره في الحركه، اتصالات، سفريات اغلبها لمسافات قصيره، وبتم افكاره مقبوله عند افراد العائله.
2: وهل ما زال برج الثور نشط اجتماعيا؟
14: من ناحية اجتماعية أو من ناحية حتى في عمله شوية تعبان، لأنه الحقيقة القمر بعده موجود بالحمل. لما يكون بالحمل هذا بيت المتاعب، فإذا شفت الثور في هذا اليوم نفسيته مش مرتاحة بالمعنى الصحيح، ومخاطر ما في مخاطر لكن ما عنده رغبة في مواجهة مشاغله كلها، يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل. من ناحية ثانية، هو أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه إذا كان بحاجة إلى ذلك.
2: وبرج الجوزاء على ماذا ينصب اهتمامه أستاذ إبراهيم؟
14: هو الجوزاء اللي نشط اجتماعيا مثل امبارح، هو اللي بإمكانه في هذا اليوم يشارك مع الأصدقاء بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. نلاحظ كمان على مواليد برج الجوزاء أنه في بيت المال مركز عنده المشتري وزهرة، وهم قريبين جنب بعض، شفناهم بالسماء امبارح، تقدر تشوفهم كمان الليلة. هدول بيجيبوا لهم مبلغ من المال أو بحسنوا من الوضع المالي.
2: برج السرطان.
14: السرطان مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف بإمكانه أنه يثبت جدارته ويحافظ على الإنجازات الموجودة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. كمان هذا اليوم مناسب تماما، وبتم أجواءهم الرومانسية حلوة، وعندهم قوة الفكر والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
2: وما هي أولويات برج الأسد أستاذ إبراهيم؟
14: بالدرجة الأولى هي الاتصالات الخارجية، بكون بزنس مثلا، مصالح عمل وشي من هالنوع، أو اتصالات للخارج، للسفر، للترويه، يعني ترفيه عن الأنفس. بالنسبة إلى الأسد، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، يعني البارز أكثر شيء قوة الحركة لمسافات بعيدة. بالنسبة للأسد مليان طاقة، مليان نشاط، وبتم بالنسبة للأسد قسم كبير منهم عم بينجذب بهاي فترة نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
2: وما نوع الشراكات التي سيشهدها برج العذراء؟
14: بالنسبة للعذراء راح يكون في عنده فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس بنقول له في نفس الوقت بدك تدير بالك هون يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الشيء الإيجابي عند العذراء إنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، وبتم أجواء الرومانسية حلوة.
8: برج الميزان،
14: الميزان مركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة ما يبالغوا في التوقعات، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن بعد بضعة أيام بيكون الوضع أفضل بكتير، ممكن في بحر النهار طبعا. ممكن الميزان يوقع عقد تجاري يستفيد منه، ومنلاحظ أنه الميزان بهاي الفترة أي وعكة أي شغلة بيطلع منها بسهولة، لأن الشمس موجودة بالجوزاء تمده بالطاقة بين الحين والآخر.
8: برج العقرب،
14: العقرب تراكم العمل عنده من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل بدون ما يبالغ في الجهد الجسماني. كمان اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه. بالنسبة للعقرب بهاي الفترة ممتازة جدا للأكاديميين، عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
8: وما هي أبرز انشغالات برج القوس؟
14: رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء، خاصة اليوم مواليد شهر ديسمبر كانون أول. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس ما يبالغوا في التوقعات لأنه الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة. بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ممكن يسمعوا خبر حلو كمان بتعلق بإنجاز لواحد
6: نوتة
14: من أولادهم.
6: نوتة عربية،
14: خلال الفترة المقبلة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض.
8: برج الجدي،
14: الجدي مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن، اليوم بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. كمان ممكن شراء أو بيع عقار، أفراد العائلة بتعاونوا معهم. بالنسبة إلى مواليد برج الجدي أجواءهم الرومانسية حلوة، وأفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
8: وبرج الدلو أستاذ إبراهيم،
14: نعم الدلو نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة، بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع. بالنسبة لمواليد برج الدلو عندهم طاقة، عندهم نشاط، بس اديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
8: وكيف هو حال برج الحوت اليوم؟
14: الحوت مشغولين مثل امبارح في تنظيم ميزانيتهم، يعني ما زالت الفرصة موجودة للحصول على مبلغ مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. المستفيد أكثر اليوم الحقيقة هم مواليد شهر مارس آذار. بالنسبة للحوت كمان الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، بإمكانهم يمارسوا نشاطات فنية وأدبية.
8: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى ركن الرسائل، لدينا رسالة من سيدة من القاهرة عفواً تسأل عن صفات ابنها المولود أيمن، المولود بتاريخ 4 فبراير من عام 2023 على الساعة 2:30 ظهراً.
14: نعم، نقول هذه السيدة هذا الطفل برج الدلو طالع السرطان، بنلاحظ عليه أنه مندفع بقوة لبلوغ الهدف خاصة في مجال العمل، ولاحظت هون إشارة ممتازة أنه ممكن يوم من الأيام يكون في منصب كبير، مدير مثلا أو رئيس أو شيء من هالنوع، بيتسامح مع الأشخاص الذين يخطئون بحقه ويتراجعون عن الخطأ. عنده شعبية مصدرها نظرته الإيجابية للحياة، عنده روابط عائلية متينة، بحب بيسمع كلمات الإطراء والإعجاب، رومانسي جدا على عكس مواليد برجه. الشيء السلبي البارز في الخارطة إنه ما بيتعاون بما فيه الكفاية مع الشركاء، وكمان بيتصرف كيف بيجي عباله.
8: نعم، فإذا أبشر يا أم أيمن. إلى ركن المشاهير أستاذ إبراهيم، لكي نختم هذه الفقرة، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
14: نعم، اخترت ممثلة ومغنية فرنسية من الجيل السابق اسمها شانتال غويا.
8: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
14: وأنت أيضا يا سليم، يعطيك العافية.
8: إلى اللقاء.
14: إلى اللقاء.
0: RFI مونتي كارلو دواليا، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعد

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة اريبيا دوت كوم تستحق السماء.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنو بحراكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا دوت كوم.
1: نوتا نوتا عربية.
0: نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

سمعت الحنيه وطارت على الغنيه، لا سمعت الحنيه.

0: اسمك الحني ودارت عالغني، انا اسمك الحني وعكروم الغناني حناني حناني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة.

تنسى الأول تتحب التاني، تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني، ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني.

0: يا ريت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير مثل حكاية بريق الزيت مثل حكاية بريق الزيت.
1: نوتة عربية.

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير حلفتك.

0: حنون الدوب حتى تعيش حبوب وتبقى بالهنا.
1: يا بن الجنة يا بن الجنة
0: وبضرب يحيى الصرع وبيطيب الجنة.
1: يا بن الجنة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية.com

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975. حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكية ما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

حتى نوتة عربية لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وتجرحني بحجاية وتروح كل مرة تسويها وتقلب لي

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم من نفرق. يا قلبي خلص

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بالبيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان
1: متقاربة نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

clap boom boom clap لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عالصر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. دمك دمي وهمك همي ومن عيون

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تمشي بالحب درك بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قوة اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر لي ضلوعي ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وكيف ذكرياتي حياتي وأهاتي اللي عشتن معي معقول نسيتيني وما بتتذكريني لحظة

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: الحبايب
1: والأهل
0: والأصحاب
1: والوادي
0: وبلادي
1: ورقصني يا جدع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية.com من فانكوفر لكل

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطية.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر.

0: تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عدني قصر.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة
1: نوتة عربية.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بالهوى يا قلب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.